0: ريت صار بلغة وريت توقع تاتا وريت سيوا ستيشن سامن تلاسا بالرفون 360 راديو يا نو كامونا خرينو تيمن اكسبريس وريه ميتر نو وان مايك نو دي ديرا تاتا نو مان وان مايك اللي ديرا تاتا نو توانتي بيل خوري كتيني كنا قوام يا نو توانتي بيل خوري كتيني يا نو توانتي بيل خوري وان تيني وان مايك أنا كتوه دي ريالو مريتوا ستيشن سامن سامرا فون 360 راديو كتلو متسنيا كابوناكو هنا لي سينغو سنتي كي لكا خوسي رولا خانيا فانوفا هاكي تغري سيلي ساقونا خور رولا خانيا خا كام خونا لخوري كي سي تيرا كاتين فلا خاسي سا رولا خانيا خا كتلا كتلو سي رولا خانيا خاب يا كتلو سي رولا خانيا خاب ركي ke bona gore motlhomong nka se tobetse ka fano fa be le gore ke tobetsa ka fano fa gore ke balance dio tsa me moretsi wa station sa mantla sa merafon 360 radio yo go monate ga gona matsapape re ka go tsamaya le pina ke a bona yana gore no go diragalang yana go tlo batla gore ke go tsamaya le pina yo ya tlo batla ba bona e kare tlo batla gore ke tsame ke pina ka mokgo e le gore etsa ka mokgo e leng gore e ka teng e tlo batla gore ke tsame ke pina moretsi wa station sa yanong yanong ke a bona gore ka mokgo e leng gore e ka teng e batla gore motho a e okay ya no ke a bona gore gore ke tlo dirang ke a bona gore batla gore ke direng ya gore kgone go loka tshwantse bele gore ke tshwara ka fano moretsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio ke a solofela gore tsatsotlhe di apere tsiamo mo letlhakoreng la gago ke tlo leka gore ke chance ntse go le yalo ke a solofela gore ke yaka ke chance yana ha ke tlo senya dilo ya ka ke chance yana ha ke tlo senya dilo ya wa itse the last thing ene gore ke batla go e dira ke go feletsela gore ke senya dilo ei ga ke motho le go senya dilo mana ga ke motho le go senya dilo moretsi wa station sa mantla sa merafong 360 radio a re dire yana ka bonako tabang
1: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.
2: Outro Lefe, Merafon 360 Radio.